0: شعر من مسيفة بس
1: عشان تفاصيل من الشعر. من سين سين متى تكون دي
2: إلا إلا إلا.
1: هذا سلوب لما ما نبان. أنت واقعنا بي إم بي. هذا هو سلوب. دي لطيم ده بس كافة. سيري سيري. هذا سلوب بير مالي. هذا
2: سلوب. هذا سلوب. هذا سلوب. إلا إلا إلا إلا إلا.
0: كم كنت أنا شيء ما مشي.